أغسل جذورنا وهدم بيوتنا وجرم وجودنا وزيف أصولنا فرق أحبابنا وذبح أطفالنا واسترخص دماءنا.

يدخلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا.